الجمعة 29 من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وفي هذه الأيام العظيمة وفي يوم الجمعة المبارك يزداد النهار حلاوة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

مع العودة إلى البرنامج لابد من المعايدة بالبدء. أضحى مبارك للجميع مرة جديدة، كل عام وأنتم بخير، ونحن نعيش اليوم الثالث من أيام العيد. نترافق سويا اليوم في حلقة ممتعة فيها الكثير من الفقرات المنوعة، بالإضافة إلى تغطية شاملة لكل الأحداث التي حصلت خلال الأيام الماضية وانتظار الأحداث والتطورات التي ستكون منتظرة اليوم سواء على صعيد الداخل أو الخارج. رصد لأجواء العيد، لأجواء موسم الحج العظيم، بالإضافة إلى التطورات الأمنية والسياسية التي ترافقنا في يومياتنا. صح بطيبة بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم مع زياد زري، إعداداً تقديما وإخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ طقس ربيعي معتدل عم بيسيطر على لبنان مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط واللي بتتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة على الجبال وبالداخل لتكون دون معدلات الموسمية. بيتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح وبيرتفع مع موج البحر لحدود المترين. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 18 وصولا ل 27 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 10 ولغاية 19 درجة. أما بالداخل فدرجة الحرارة تتراوح بين 13 وصولا ل 25 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 لل 45 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم. أما بكرة السبت الطقس بده يكون غائم جزئيا مع بقاء الضباب على المرتفعات، إنما بداية الارتفاع بدرجات الحرارة. يوم الأحد الطقس بده يكون قليل الغيوم مع ضباب محلي كمان على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل، إنما تتخطى معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية.

إذن طقس ربيعي معتدل رح بيكون مسيطر على الأجواء لليوم ولفترة الويك إند. درجات حرارة تقريبا ضمن معدلاتها الموسمية، بقى بعض التقلبات قبل الوصول إلى الأسبوع القادم. رح بيكون موعد مع مزيد من الاستقرار بحسب ما بتقول نشرة مصلحة الأرصاد الجوية. والله

أبرز عناوين المواقع الإلكترونية للصحف الصادرة لليوم الجمعة 29 من أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. المفاوضات العسكرية تنطلق اليوم في ظل التهاب ميداني تصاعدي. لا عيد في غزة ولا في لبنان، تعثر المفاوضات، إجازة لإسرائيل. إسرائيل تصعد استهداف في الشويفات وتهديدات تطال سد القرعون.

تحذير إسرائيلي لسكان مرجعيون، ممنوع تجاوز الخط الأحمر المحدد على الخريطة. حزب الله في مئوية الدستور يجدد لاءاته، هل من مقايضة على حساب تغيير النظام؟ بين نار الجنوب وضغط واشنطن، ماذا يحمل الوفد اللبناني إلى البنتاغون؟ استقواء الحزب بمكاسب واهمة يشعل المواجهات بعد روبيو، رد مدون للمفتي يدعم خيار الدولة. إسرائيل توسع تفريغ النبطي وصور وجنوب الزهراني. مغدوشي بين الإشكال الفردي وفائض القوة عندما يصبح السلاح بديلا عن الدولة. شكر من الرئيس عون إلى الأردن، الملك عبد الله، ندعم خطوات لبنان لتحقيق الاستقرار. الجمهوريون يلجمون مذكرة التفاهم مع إيران، اعتراضات على تضمينها لبنان والإفراج عن ودائع مجمدة.

دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم، والرقم القياسي سيحطم قريبا. الفرات يفيض وسوريا في سباق مع الوقت لاحتواء الكارثة. أوروبا بين الدعم والانهيار، هل بدأت القارة تفقد قدراتها التنافسية؟ كيف ستتعامل حكومة الزيد مع الجماعات الإيرانية المعارضة في العراق؟ منح جائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة للمصورين الصحفيين في غزة. تقدم في تفكيك مخلفات السلاح الكيميائي في سوريا وتعزيز التعاون الدولي. المسيرات تعقد علاقات العراق مع دول الجوار، هل تبعد الفصائل عن الحدود؟ ممثل مجلس السلام سيدخلون قطاع غزة خلال أيام. التوصل لإطار اتفاق بين واشنطن وطهران بين انتظار موافقة ترامب ونفي إيراني. مجتمع خامنئي، الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إخضاع إيران.

لذا بيروت هي الأجدر بالمركز الثقافي الجزائري أيضا. وفي النهار كتب فارس خشان: ما الخطوط الحمراء للجيش اللبناني في اجتماع البنتاغون اليوم؟ وكتب محمد الرميحي: الإعلام الخليجي بين المهنية وفخ الحياة. إلى عناوين جريدة الأخبار. العدو يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا بعد حوار مكثف مع الإدارة الأمريكية. إسرائيل تستهدف المسعفين في لبنان. الضربة المزدوجة تلاحق فرق الإنقاذ. أكثر من 3300 شهيد و10000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. حزب الله ينفي مزاعم العدو حول سد القرعون ويدعو الدولة إلى التحرك. الرئيس نواف سلام: مستمرون في حشد الدعم لتحقيق وقف إطلاق النار. كتلة الوفاء للمقاومة: السلطة تعرقل شمول لبنان باتفاق إيران. التوغل الإسرائيلي يتصاعد في جنوب لبنان والعدو يحاول تطويق النبطي. قابلان يدعو لتسوية سعودية إيرانية في لبنان ويوجه رسالة إلى عون. لجنة التربية النيابية تطالب بتأجيل الامتحانات الرسمية. آلية الوزارة لا تراعي الحرب والنزوح. مصلحة الليطاني تحذر من استمرار استهداف سد القرعون. مقتضى الصدر يعلن انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة. قيادة الدفاع في صنعاء: خياراتنا العسكرية واسعة ومتجذرة لإسناد إيران. البحرين تحكم بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري. وكالة رويترز: الإمارات رحلت آلاف الشيعة الباكستانيين. رسالة إيرانية إلى عمان حول مضيق هرمز والمفاوضات مع واشنطن. مجتبى خامنئي: العدو يسعى لإحداث الوقيعة من أجل تعويض هزائمه. قطر تواصل مساعيها الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. من حاملات الطائرات إلى الموانئ: كيف تعيد الصين كتابة الجغرافيا السياسية؟ عدوان أمريكي في جنوب إيران والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. دونالد ترامب: إما اتفاق مع إيران أو إنهاء المهمة عسكريا. كوريا الشمالية تختبر مزيجا من الصواريخ البالستية والقذائف. بكين وإسلام أباد تؤكدان دعم الحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني: لبنان جزء من أمن إيران القومي. وفي الأخبار: كتبت زينب عوض: من يبكي الموتى في بلاد الشهداء؟ إلى عناوين نداء الوطن.
مسار البنتاغون بين لبنان وإسرائيل نافذة ضيقة لكسر الجمود والضغوط. بين التهويل والواقع ما يتداول عن البحر اللبناني مع اقتراب موسم الصيف. بلدية أرنون تستنكر الاعتداء على قلعة الشقيف، نطالب بحماية هذا المعلم التاريخي. الرئيس نواف سلام مستمرون في حشد الدعم العربي والدولي للبنان. نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأمريكا لم يستكمل بعد. وزارة الخارجية تطالب بوقف فوري للاعتداءات على مدينة صور. كتلة الوفاء للمقاومة، السلطة مطالبة بوقف المفاوضات والعودة إلى الشعب. إسرائيل توسع ضرباتها في لبنان عشية محادثات واشنطن. البابا لون للرئيس عون، لبنان يواجه تحديات غير مسبوقة. وزير الداخلية في مكة، تنسيق لبناني سعودي لتعزيز الأمن ومكافحة المخدرات. الجيش ينعي الجندي المتمرن الشهيد كامل مروان مركيز. سامي الجميل من السراي، ندعم الحكومة في مواجهة دعوات إسقاطها. تمديد تصاريح العمل لآلاف اللبنانيين في أمريكا لمدة 6 أشهر. آخر حفل تسلم وتسليم في الكتيبة الإسبانية في مقر قيادة القطاع الشرقي لليونيفيل. بيلامي من معراب، الحزب يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب اللبناني. اشتباكات في مضيق هرمز وإطلاق صواريخ إيرانية. ترامب يؤجل حسم الاتفاق مع إيران ويطلب مهلة للتفكير. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 مستوطنين. تحذير أممي، حرارة الأرض عند مستويات قياسية حتى 2030. موسكو تعارض نقل اليورانيوم الإيراني إذا تم الاتفاق مع واشنطن. رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يرحب بقرار مقتضى الصدر، الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. تفرج عن 10 بحارة هنود بعد أشهر من الاحتجاز. رئيس الأركان الإسرائيلي، مستقبل النظام الإيراني مجهول. وفي نداء الوطن كتب هشام بونصيف، أمريكا وإيران في ميزان الربح والخسارة.

هرمز. سنت كوم ضربت قاعدة مسيرات، وإيران تحتج على خرق الهدنة. ولي العهد السعودي جهود الدفاع تجلت في أزمة المنطقة. المتعجلون يتمون مناسكهم اليوم، والمدينة المنورة تتأهب لاستقبالهم. إسرائيل تواصل استهداف قيادات القسام، 10 قتلى بينهم 5 أطفال بغارة على غزة. واشنطن لم تتجاوب مع طلبها تأجيل الاجتماع العسكري في البنتاغون. إسرائيل تتشدد ميدانيا قبل المفاوضات مع لبنان. بعد مسيرة حافلة امتدت لعقود، اليمن يودع الرئيس السابق هادي. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية معلقة على وقع ملف اليورانيوم وتصعيد هرمز. بين إسقاط الحكومات وفقدان السيطرة، حزب الله أمام معادلة سياسية جديدة. الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. نتنياهو أمرت الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. مسؤول في CIA سرق ذهبا بقيمة 40 مليون دولار. توم براك اكتشاف الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد، محطة مهمة لسوريا. وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لن تفرض قيودا على سفر المسلمين للحج. مجتبى خامنئي يحذر البرلمان من الانقسامات في مرحلة ما بعد الحرب. إدارة الحشود صناعة سعودية قائمة على التكامل والتخطيط المسبق. الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعرب عن اعتزامها التفاوض مع الرئيسة بالوكالة. إسرائيل تقاطع غوتيريش بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجرائم الجنسية. تركيا فصل جديد من التوتر بين جبهتي الشعب الجمهوري. ملاحقة تجار العملة في مصر، مساع مستمرة لاستقرار سوق الصرف.

الفائدة في منطقة اليورو شبه محسومة في يونيو بعد محضر إبريل. جاك لندن من راوي المغامرة إلى شخصية تسكنها التناقضات. جدة تحتضن العرض الأول لفيلم سيفن دوغز. ميسي في كأس العالم للمرة السادسة. ليونيل سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين في المونديال. مونديال 2026 فيفا تطرح دفعة جديدة من التذاكر. وفي الشرق الأوسط كتب رضوان السيد ماذا يبقى لإيران بعد استهداف الجوار؟ وكتب مصطفى فحص عن النبطية وتراجيديا المدن العابرة. هذه كانت أبرز عناوين المواقع الإلكترونية للصحف الصادرة

شو هي أبرز الأسرار؟ الواردة بالصحف اللبنانية الصادرة اليوم بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. تجزم مصادر مصرفية رفيعة أن الإجراءات النقدية المعمول بها من شأنها أن تطمئن إلى الاستقرار ووفرة الدولار في المعاملات وتسديد الرواتب. كل ما طال أمل الحرب والعدوان، كل ما بيكون هناك تخوف أكثر من موضوع الاستقرار النقدي. تعرفوا نحن واقفين على صوص نقطة بكل شيء، مش بس بالنقد إنما بأمور ضبط أسعار الصرف. لغاية الآن الأمور بعدها ماشي، بس أكيد المصرف يتكبد خسائر جراء هذا التوازن. قال سياسيون ظريف في مجلس خاص: هل عرفتم لماذا لم يبدل الرئيس بري اسم كتلته التنمية والتحرير طيلة الفترة الماضية؟ ليقول: لأنه كان يعرف أن المشروع الذي رفضه عام 83 بربط لبنان بإيران سيؤدي إلى عودة إسرائيل لاحتلال لبنان، وأنه سيعمل مجددا على التحرير. سياسي ظريف قلت لي. قال لك شفتوا ليه ما بدل اسم الكتلة؟ دل اسمها كتلة التنمية والتحرير لأنه عارف أن الجنوب بده يرجع يحتل جراء الشعوذات الإيرانية، ولذلك بدنا نرجع التحرير عن جديد. تكتيك يا جاهل. تبدي إدارات المدارس الخاصة التي تعتمد الباكالوريا الفرنسية انزعاجا كبيرا من المناهج التي حددتها وزارة التربية لامتحانات البروفي، لأنها توقفت ما قبل آذار في حين قطعت تلاميذ أشواطا ومن الصعب إعادتهم إلى الوراء. كنا فسرنا لكم هذه قصة البكالوريا الفرنسية كيف تتعارض نوعا ما مع القرارات اللي اتخذت بإلغاء البروفي حاليا أو الشهادات المنتظرة. واكبوا زبطوا الأمور، يعني ماشي الحال، عايشين بظروف استثنائية هلا بلا هالفلسفة، هلا قطعوا أشواط ماشي الحال، عملوا امتحانات بطريقة تقدروا أنه ترضوا الجميع وتنقذوا العام الدراسي. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يبدي النائب السابق وليد جنبلاط قلقه من المرحلة المقبلة، ويعكس أمام من يلتقيه انطباعا بأنه ماض إلى التقاعد بشكل كامل من السياسة الداخلية وتسليم الدفة بشكل نهائي إلى نجله تيمور. صرنا 10 سنين بنسمع هذا الكلام، انه بده يتقاعد وما عاد بده يتدخل، وهو ابني عم يدير كل شيء لغاية الآن. هو والله إذا بتقاعد بيرتاح وبيريح، يعني خاصة مع التقلبات الأخيرة يلي منك عارف على أي خازوق بده يعود. تشير مصادر متابعة إلى أن غالبية التعيينات الإدارية تتحكم بها الجهات المانحة التي ستتولى في المرحلة المقبلة كل ما هو مرتبط بآلية إمداد الصناديق المالية التابعة للوزارات لا سيما الخدماتية منها، وبالتالي تفرض هذه الجهات معايير محددة للتعيين. هي قاعدة ثابتة، يعني كي دون أور دون، اللي بده يعطيك مصاري هو اللي بده يفرض عليك آلية التعيينات وبده يفرض عليك آلية العمل والرقابة. لو ما نبلت شحاد ما كان حدا بيقدر يفرض علينا شيء. علم أن ما يسعى إليه لبنان من خلال لجنة القانون الدولي الإنساني هو توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية أقله للتاريخ، ولو أن المبدأ هو التطلع لمحاسبة إسرائيل عليها. هلأ سواء وصلنا لمرحلة المحاسبة أو لا، بفازي الجرائم المروعة والمجازر المتنقلة لابد من توثيقها للتاريخ وللإدانة، والدولة تقوم بمهمة، يعني تقوم بالمهمة اللي عليها وتشوف بعدين النتائج على ماذا ترسو.
بلا خفايا وأسرار. موقع Lebanon Files. تؤكد مصادر متابعة أن التعامل بين الجيش اللبناني والحزب على الأرض لا زال دون المستوى المطلوب، لا سيما وأن عناصر الحزب يفرضون وجودهم بعد كل غارة تستهدف الضاحية، فيما يشرف الجيش اللبناني على تنظيم الأمور اللوجستية الثانوية، وهذا الأمر شكت منه القيادة بانتظار القرار السياسي الكبير الذي يلجم حركة الحزب على الأرض ويفرض هيبة الدولة. كنا ناطرين هذا القرار، هو القرار متخذ بس بدك القوى الأمنية تنفذ القرارات السياسية، القرار اتخذ حكوميا لأجل أن يكون هناك بسط لسلطة الدولة، مش كل مرة بدنا نكون شرطي سير وتوصل العناصر الميليشيوية قبل الدولة إلى مكان الغارات.

يتحدث وزير لليبانون فايلز عن شبهة تشوب عملية تعيين رئيس للهيئة الناظمة لقطاع القنب الهندي الطبي، تتعلق تحديدا بطبيعة هذا التعيين والمراد منه سياسيا وأمنيا. كل تعيين بدنا نقعد نركب ايدين وجرين ونفصل ونطلع، يعني شفنا كتير منافسة على هذا المنصب رئيس الهيئة الناظمة لقطاع القنب الهندي الطبي، تشريع الحشيشة يعني لأسباب طبية، يعني ما يروح فكر كل بعيد. هي القاعدة سهلة بأي تعيين، الشخص المناسب بالمكان المناسب، هذا بالبلاد اللي بتحترم حالها. تشير معطيات إلى أن الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل والمرتبطة بتغييرات في دائرة قصر بعبدة جاءت ضمن حملة تستهدف رئيس الجمهورية وتحديدا موقفه من ملف العفو العام فيما خص الشق المرتبط بالمتورطين بدماء العسكريين، ما دفع ببعض المتضررين إلى شن هذه الحملة. سواء كانت حملة أو كانت معلومات مضبوطة، بس بحاجة بعض المستشارين أنه يرتاحوا، يعني أثبتوا خلال الفترة أنه فاشلين ومش عم بيقدموا الخدمات المطلوبة منهم وكترتهم مثل قلتهم. إلى أسرار نداء الوطن. الحركة السياسية الداخلية ستشهد زخما بعد عطلة الأعياد، مع احتمال تسجيل حركة موفدين عرب ودوليين إلى بيروت دعما للبنان في خياره التفاوضي، خصوصا أن الطروحات اللبنانية تحظى بمباركة خارجية واهتمام متزايد بإنجاحها. صحيح بعد العطل هناك الكثير من الزيارات المرتقبة والمواعيد المحجوزة، بركي بتكون عم بتساهم بالوصول إلى وقف جدي لأطلاق النار. بعد التصعيد الإسرائيلي وما رافقه من انذارات بإخلاء مناطق في صور والنبطية، انتقل قسم من مسلحي الحزب إلى مدارس ومراكز إيواء وبألبسة مدنية تخفي أسلحتهم، ما يطرح تساؤلات عن استخدام أماكن الإيواء كغطاء للهروب وإعادة التموضع. عادي يعني كل عمرهم بياخدوا الناس دروع بشرية وبيتخبوا بين العالم. اعتبرت مصادر أمريكية أن تجديد وزير الخارجية ماركو روبيو على انخراط واشنطن اليومي مع لبنان وإسرائيل بمثابة التزام أمريكي، هدفه التوصل إلى مخرج ممكن. ويندرج توصيف روبيو بأن المشكلة في الحزب بوصفه وكيلا إيرانيا يواصل تقويض جهود وقف النار وسيادة الدولة معا. توصيف دقيق للأمانة، يعني يقود هيبة الدولة وبنفس الوقت يقود جهود وقف اطلاق النار لأنه بده البلد يكون ورقة إيرانية.

يعتقد دبلوماسيون سابق أن استقبال جولة التفاوض العسكرية الأمريكية اللبنانية أو الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية بحملة حربية إسرائيلية من عيار ما يشهده الجنوب، وسوف يستمر مع انعقاد الجلسة اليوم، ليس منفصلا عن النظرة الأمريكية الإسرائيلية لنظرية التفاوض تحت النار التي صرح بها علنا نتنياهو ردا على طلب السلطة اللبنانية وقف إطلاق النار كشرط للتفاوض. ومجرد انعقاد جلسة التفاوض والنار مشتعلة يكرس منطقة التفاوض تحت النار ويطرح على المفاوض اللبناني السؤال الطبيعي عن تسديد الثمن الذي يطلبه الإسرائيلي ويدعمه الأمريكي ليمنحه هذا الثمن.

يعني أي حرب بتوقف إلا ما يكون في تفاوض تحت النار. أساسا لما كان الاستيز عم بيفاوض يعني وقت 2024 ما كان عم بيفاوض تحت النار، كل الحروب بصير فيها المفاوضات تحت النار، بعدين بنوصل لوقف اطلاق النار. لكن على شو بيتفاوضوا الناس؟ بعدين نحن شو بإيدنا نفرض يعني على العدو الغاشم؟ أنه نحن المنتصرين ولا هن اللي فالحيننا فلاحة؟ بس شاطرين الأخبار بالفلسفة إنه يابا علينا نضغط لحتى ناخد وقف اطلاق النار. ما تفضلوا أنتوا دعموا موقف الدولة التفاوضي لحتى تروح الدولة موقفها قوي على التفاوض. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحف اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

عن جديد. يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي اللايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم، سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعبنجية الحشاشين الشتامين.

مرة جديدة أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير جميعا. اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى بهالحلقة اللي هي كانت حلقة بس تانية لهالأسبوع بسبب العطلة، وحلقة استثنائية أساسا. عادة بناخد عطلة 3 أيام بس، فشخرة فيك يا رمضان بسبب انه اخذنا يوم عرفه كمان اجازه، فقلنا اليوم خلينا هيك نعمل ملخص لكل هالاحداث اللي صارت خلال الايام والساعات الماضيه. قطعا هناك تناقض بالمشاعر كتير كبير، يعني في كتير مشاعر متناقضة. أولا الأجواء الروحانية الإيمانية تأثرا بهذه الأيام المباركة وبموسم الحج العظيم. ثانيا مشاعر الفرح العائلي اللي بتكون مفروض يعني تكون موجودة بأيام العيد هالعيدين اللي هن مواعيد منتظرة للتعبير عن الفرح ولمة العائلة والجمعة الجميلة اللي بتنتظرها الناس. وبنفس الوقت مشاعر الحزن والأسى على ما يحدث في الوطن، على العديات الأليمة يلي عم نتلقاها من قبل العدو الإسرائيلي، بالإضافة طبعا للشيطانات والخبث الإيراني المستمر بالتفاوض على دمائنا. مشاعر متناقضة تماما لأنه التطورات كتير متسارعة، العدوان مستمر، الضحايا يوميا الرقم عم يرتفع، وصلنا ل 3335 تقريبا بالأمس. هلأ خلال يومين العيد كل يوم عنا 50 ل 53 ضحية جديد. هذا ناهيك عن التوغل الجديد، صرنا بعد كيلومتر ونص تقريبا من النبطية، يعني مزيد من التوغل ومزيد من الانتصارات. لذلك تجد المشاعر جدا متناقضة ما بين الفرح بأجواء العيد، ما بين السعادة القلبية بالأجواء الإيمانية، وما بين الألم والأسى على كمية الخراب والدمار والتشريد والنزوح والقتل والمجازر. هالمشاهد يلي لا يمكن تتأقلم معها، يعني ما ولا يمكن أنه الإنسان يقدر يتأقلم معها إلا ما يحس بالأسى على اللي عم بيصير، وكرمال شو؟ كرمال مين ولا شو كنا مضطرين نفوت بكل هالمعمعة. طبعا عنا مواعيد منتظرة لليوم. اليوم عنا بداية التفاوض الأمني الرسمي اللبناني الإسرائيلي برعاية واشنطن على الاجتماعي اللي بده يصير بمبنى البنتاغون. كانت صارت جلسة تحضيرية بالأمس، وفد من الجيش اللبناني، عديد من الضباط مع وفد من جيش العدو الغاشم سيجتمعون اليوم بهذا المسار الأمني المختلف عن المسار السياسي، لأن هناك مسار سياسي جلسته بتتابع بعد الجلسة الرابعة اللي حبكون بثلاثة وأربعة من حزيران القادم. المطلب اللبناني الأول والأخير والوحيد يلي على جدول الأعمال هو محاولة الوصول إلى وقف لأطلاق النار. نحن بنعرف أنه هناك نية لدى القذر الرئيبي نتن أنه يضرب بيروت، وشفنا بالأمس غارة على الضحية بمحاولة اغتيال، إنما من يكبحه هو ترامبو يلي عم يحاول يكبحه لغاية الآن. فلذلك المطلب اللبناني الأول على جدول الأعمال هو السعي لوصول إلى وقف لأطلاق النار. جدي يعني نحن عايشين بوقف لأطلاق النار، بس مش جدي، لأنه اللي عم نشوفه هو مزيد من التوغل، مزيد من الاحتلال، وهينا دبين عن مشارف النبطية، انذارات يوميا بالعشرات، يوميا عندك 60-70 انذار، مزيد من التهجير، مزيد من البلدات التي تفرغ وتدمر، ما عاد في حجر على حجر. ولأنه هالمواضيع جدا هي مواضيع مهمة وبتأثر بالشأن الداخلي مثل ما بتأثر بالشأن الخارجي بموضوع التفاوض، وما ننسى كمان الناس المشغولة بالمفاوضات الكبرى بين الشياطين وين وصلوا واختلفوا واتفقوا واتخانقوا. هيدي اليوم ما كتير إلى مكاننا بحالتنا، لأنه اخترنا أنه نضوي على 3-4 مواضيع فقط لا غير لحتى نقدر نحكي فيهم بريحتنا. الموضوع الأول القادم هو طبعا أجواء العيد وموسم الحج ومقاصد
هذه العبادات يلي يبدو أنها تغيب عن كثير من أقل الناس. عنا كمان جلسة كانت كتير مهمة خلال هالمرحلة لمتابعة محاكمة حبيبنا الصوت الذهبي فضل شاكر بحقائق كنا حكينا لكم عنها من زمان، وأخيرا تم الاعتراف بها من قبل الضباط المسؤولين اللي كانوا بالجيش اللبناني عن تلك الفترة بأحداث عبرة. لذلك الجلسة وشهادتهم كانت كتير مهمة. طبعا اخترنا مقال اليوم يتحدث عن التهديد والوعيد الداخلي دايما بالانقلاب والحرب الأهلية وانقسام الجيش وأسقاط الحكومة وكل هالتهديد والتهويل يلي بدل ما يكون عم يتوجه للعدو الغاشم عم يتوجه للداخل بدل ما يتوجه للخارج. والفقرة الأخيرة إطلالة مثل العادة على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان. بعتقد مش بس لوحدي، شفت كتير ناس، قرأت لكتير ناس، قعدنا مع كتير ناس بهاليومين ثلاثة يعني اللي كان عنده نفس المشاعر المتناقضة. الواحد ما نعرف حاله كيف بده يوصف هذا الوضع المزري. أي نعم نحن قلنا عايشين 3 سنين بهذه الأجواء المرعبة وبها التطورات المتسارعة وبها العدوان المستمر، إنما كمان أنه تتأقلم معه مش بعتقد شيء إيجابي. وبنفس الوقت أنك تكون بدك تفرح، بدك تعيش جو العيد، بدك تعيش جو الموسم الإيماني، وبنفس الوقت عيونك بدها تدل عم تراقب كل هذا الغل وكل هذا الحقد وكل هذا الإجرام، وبنفس الوقت تكون عم تراقب كل هذا الاستهتار من قبل من هم مفترض قال بدهم يحموا البلد. بالنهاية ما فينا إلا من عيدكم هيدا عيد لن نستطيع أن نتخطاه.

مع تقدير التام للحزن الذي يسكن الكثير من الأفئدة والقلوب لدى الأمهات الفكالة على الضحايا أو للذين هم بعيدون عن أرضهم ومناطقهم ومنازلهم، أقدر كل هذه الأحزان، إنما ببساطة أنا مني من جماعة عيد بأي حال عدت يا عيد، أنا من جماعة تعظيم شعائر رب العالمين وتعظيم هذه المناسبات وإعطاء حقها، لأنه هي مناسبات ذات مغزى، ليست فقط مناسبة للاحتفال أو موسم للحج أو عبادة منهم فيها، كل عبادة إلى مقصد وكل مناسبة إلى كثير من الأمور يلي بتقدر تستنتجها منها واللي على أساسها أقيمت تلك الشعيرة أو هذه العبادة. فاعذروني أنه أنا مش من جماعة النق والنكد وجماعة أنه عيد بأي، بعرف الأوضاع الأمنية والاقتصادية وبعرف أوضاع الحرب والتشريد كلها على بعضها، إنما هذا لا يمنع ولا يعطي حق لأحد أن يصادر فرح الآخرين، خاصة ونحن نعيش هذا الانقسام حول من بدأ هذه الحرب ولماذا، وشو خصنا نحن بهالأجندة، وليش فوتنا حالنا بهالحرب، ولماذا نخدم أجندات خارجية شيطانية. بهالفقرة بدي حاول ضوي على ثلاث نقاط إذا سعفنا الوقت. النقطة الأولى هي موسم الحج بشكل عام، هذا الموسم الإيماني الروحاني العظيم، هذه المشاهد التي يعني رقت عيناي شوقا ولطيبة نفرت عطرا، شو بدك قول، يعني مشاهد اليوم عرفة، مشاهد الحجاج بيت الله الحرام يلي بعدهم طبعا في منهم يمكن خلص منهم بعده مستمر بالشعائر والنسك لهذه العبادة. ف الركن الخامس من أركان الإسلام يعني كانت مشاهد جميلة جدا، وهي تعتبر مشاهد سنوية منتظرة. بحسب دائرة الإحصاء السعودية، عدد الحجاج كان لها السنة 1,700,000 حاج جايين من 165 دولة، كمل الإضافة ل 2500 حاج من ضيوف الملك سلمان بن عبد العزيز من 104 دول، يعني العدد يقارب 1,800,000 كانوا كلهم على بعضهم بشعائر تأتي خلال لحظات واحدة وفي توقيت واحد، وبالتالي إدارة هذه العملية هي من الإدارات الناجحة، خاصة مع دخول التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والخاتم الذكي يلي صار برفق الحج، واللي أدى إلى أنه الحمد لله يخلص هذا الموسم بصفر إصابات.

المشكل انه عنا كثير من الخلط بين الاطار الديني والاطار السياسي. عادي كل بلد عنده معارضين وعنده موالين. نحن مشكلتنا انه في هجمة شرسة على موسم الحج صارت عم تعلى وترتفع كل سنة من العديد من العناصر، بس تحديدا هلا هالسنتين ثلاثة من وقت نكبة الطوفان من جماعة الاسلامجية وجماعة تجار الدين يلي صارين عم يهجموا موسم الحج من باب انه بدنا نقوص على بالسياسة على المملكة العربية السعودية، رغم انه مفترض بالعدالة الربانية واللي مفترض يكون موضوع موجود جواتنا ونفوسنا، يعني لا تزر وزرة وزر اخرى لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، كل هالايات هيدي طبعا بيطنشوا عنا ما بيعطوها اي اهمية لانه دايما بيستخدموا الايات اللي بتناسبهم، لا بل يمارسون لي عنق الايات القرآنية لتناسب مزاج وتجارتهم. لازم يشوفوا كل هذا التطور وكل هذا الاهتمام والعمل الأمني العظيم أنك تقدر تمشي هيك عملية والديرة، لا بل كل سنة تضيف لها شيء جديد مثل قطار المشاعر، مثل ما أن الخاتم الذكي يلي هو بيضبط كل الحركة من الألف إلى الياء، كل الحركة الصحية، كل الحركة التنظيمية. فإذا هيدي ما بدك تشوفها أو الأمن يلي مهتم واللي متابع واللي شايف لحتى يقدر يمشي، لا نحن بدنا نشوف شغلة واحدة أنه ما عم يخلونا نحكي سياسي، لأنه أنت رايح على الحج لحتى تعمل هتافات سياسية وترفع أعلام، مش رايح لحتى تتعبد. هذا المشهد العظيم يلي فيك تعتبره مشهد من مشاهد يوم القيامة، هذا المشهد يلي من خلاله تنتظم هذه الملايين لتؤدي الشعائر بتوقيت واحد متساوين بمعظم الوقت، سواء المبيت بمزدلفة كيف الكل بده ينام بنفس الطريقة، الملبس كيف الكل يحرم بنفس اللباس الغني والفقير، كيف هذه الجموع المحتشدة أفواجا أفواجا، مشهد شبيه من يعني اليوم المنتظر، اليوم الموعود، يوم الحشر. هاي نقطة يعني الشكر للجهود العظيمة اللي عم تصير لحتى يطلع الموسم ناجح ومضبوط قدر الإمكان. نعم هو مكلف ونعم هناك كثير من التكلفة، بس كمان في ناس عم تقدم. إذا ما بدك تقدم لها الشكر وتحقد عليه من باب السياسة فقط فأنت إنسان جاحد لا تستحق أن تكون تنتمي لهذا الدين. النقطة الثانية يلي هي كمان كتير مهمة، مقاصد هذه العبادات. يعني من المؤسف انه بعد كل هالتطور العلمي يلي عم بيصير والعلوم اللي صارت منتشرة بيقدر الواحد يجوجل ويطلع اخبار قد ما بده ويطلع كل هالعبادات لماذا هي اساسا فرضت. يعني اي نعم نحن من جماعة سمعنا وقطعنا وانه ليس لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقول لهم الخيارة في امرهم، نحن نقول سمعنا وقطعنا، بس مهم جدا انه كمان نعرف مقاصد هذه العبادات. يعني معقول بتلاقي ناس وصلت لعمر الخمسين والستين ما بتعرف لشو هذه العبادة، مثلا لشو كالدبح. نحن ما بنذبح كرمال انه والله مشتهين اللحمة، ولا بنذبح الخروف او العجل كرمال انه والله بيل سنة ما بنذبح، له مقصد، كله له مقصد، ما في شيء هيك. لماذا الذبح؟ لانه كان في يذبحوا الاولاد، يذبحوا اولادهم كرمال يقدموها للالهه اللي كانوا يعبدوها الاصنام. فاجت هذه القصه، قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام وسيدنا اسماعيل، لحتى تمحي كل هذا الارث وتقول انه لا هذا امر محرم. مؤسف انه تلاقي ناس ما بتعرف ليش فرضت قصه الذبح وفديناه بذبح عظيم. مؤسف انه في ناس ما بتعرف مثلا انه مسجد نمرة يلي تقام فيه صلاة يوم عرفة، انه هذا المسجد بيفتح ابوابه يوم واحد بالسنة، تقام به صلاة الجماعة مرة واحدة بالسنة، وهو اخذ هذا الاهتمام. يعني انظار ملايين المسلمين تتجه لتسمع خطبة يوم عرفة وتشوف اداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا خلف امام وخطيب المسجد الحرام بمسجد نمرة الذي يقع بمشعر عرفات غرب جبل الرحمة، وبتعود تسميته الى منطقة نمرة اللي بني فيها واكتسب مكانته الدينية والتاريخية الكبيرة لارتباطه بخطبة الوداع التي القاها النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع. هيك معلومات بسيطة، مقاصد العبادة، لماذا فرض علينا الصيام، لماذا فرضت علينا الصلاة، لماذا فرض علينا الحج، لماذا هذه أركان من أركان دين. مؤسف أنه تلاقي يعني ما بس أنه الناس لا تمتلكها، جيل ورا جيل مش عم يقدر يتعلمها،
خاصة أنت وشايف هذه الهجمة الشرسة التي تشن على العبادات بمحاولة تسخيفها ومحاولة تأطيرها بإطارات تجارية، سواء من قبل جماعة الإسلامجية اللي عم يهجموها بالسياسة أو سواء من قبل جماعة العلمانجية يلي عم يهجموها من الناحية أنه هيدي كلها أشياء قديمة، أو سواء من جماعة محبي الحيوانات يلي صار قلبه الحنون كتير، جمعية محبي الخويريف يلي بينزعجوا على مبدأ الذبح. أنت عم تشوف هذه الهجمة الشرسة بدل ما يكون هناك اهتمام من قبل الدعاة بين مزدوجين ورجال الدين، لا طبعا هن مهتمين بالمجد مثل العادي بالقواس بالسياسة بالرد على الرد، وفلان يرد على فلان، وابو مخطة يرد على ابو شمي، وما بعرف ناسين كل هالامور. يفترض تكون شغلتهم التوعوية تكون هي الاساسية لحتى الناس تعرف امور دينها بشكل سليم.

يا أصدقاء، هذه بحد ذاتها هي ثقافة، يعني هي مش موروثات، مش والله أنه هذا فولكلور نحن ياخدينه معنا، لا، هذه ثقافة، ثقافة مفترض كانوا دايما الأباء، الأهل يعني الأباء والأمهات بينقلوها لأولادهم، بيفهمون ليش صارت هذه العبادة، لماذا فرضت، الشروط تبعيتها، المقاصد تبعيتها. للأسف هذه الثقافة صارت غايبة تماما عنا، نحن صرنا بنقدر نعرف كل شيء، نقدر نبحبش نعرف معلومات عن كل شيء إلا الأساسيات يعني مفترض نكون نعرفها، لحتى إذا إجا شي واحد سخيف سخف من هذه العبادة وهذه الشعيرة، تعرف كيف بدك ترد عليه، تعرف شو بدك تقله، مش تقعد أنت تكون كأنك عم تقتنع بكلامه، خاصة عم نقولكم بظل كل هذه الهجمة الشرسة المتعددة الأطراف يلي عم تصير على مختلف أنواع العبادات. لو في ناس صارت بتعتبر لك الصيام عادات وتقاليد، مش نوركم من أركان الإسلام، ولا الحج والزكاة لماذا والصلاة لماذا، كل هالأمور هاي مفترض شغلة، مثل ما في تربية دينية مفترض كمان تربية المنازل، لأنما للأسف المنازل تغيب عنها معظمة يعني إلا من رحم ربي هذه الثقافة، لحتى عم تشوفوا كل هذا الجهل عم ينتشر والناس عم تنفر بزيادة، والناس ما عادت عم تعرف لا تجاوب ولا تستفسر ويمكن لا تستوعب كمان هذه التفاصيل. هي مش فلسفة، هي شغلة ضرورية ومعلومات ضرورية من المفترض أن نكون نتمتع بها، لا بل حافظين عن ظهر قلب. بيبقى نقطة ثالثة، مثل ما قلتلكن هذه الهجمة الشرسة بالسياسة، يعني مشهد الحجاج المبهر يلي بيوصفوا لك دايما تجار الدم والدين، أصحاب الفكر الضال المنحرف، بأنه كغساء السيل، وشوف لشو متجمعين، ويا عيب الشوم على الإمام ما دعا لغزة بالحرف وما تركنا نرفع علم فلسطين. طبعا جماعة عباد القضية يلي بيجوا بدهم يستثمروا بهذا الموسم، بدل ما يعظموا شعائر رب العالمين بيروحوا بيسخفوا منا كرمال أهداف سياسية رخيصة وتافهة مثلهم، بدل ما يشوفون كأمثال اللؤلؤ المكنون بهذا اللباس الموحد، بهذا السير الموحد، بهذا الانتظام، بهذه الإدارة، لا، كرمال بالسياسة ننتقد وكرمال نقوص بالسياسة منصوب على الركن من أركان الدين. شايلكن كم تغريدة لبعض جعدنجيتو الكبار بالفقرة الأخيرة، ما في داعي نقراهن هلأ، بالفقرة الأخيرة شايلين هيك حتى لحتى نخبركن عنها للناس اللي ما شافت، لحتى تعرفوا كمية الحقد، كمية البغض، كمية عدم الرؤية، يعني غياب البصيرة، سواد القلب اللي موجود جواتهم، يلي من خلاله بدل ما يحاولوا يعظموا هذه الحرمات وهذه الشعائر، لا بل عم يساهموا مع الآخرين بتسخيفها.

شغلة أخيرة لابد ما نذكرها بموسم الحج، هو بتعرفوا هلا عودة انتشار بعض الفيروس مثل إيبولا وهانتا يلي كان في تخوف كتير كبير منه. الحمد لله قطعت كل هالأمور لا نتيجة التنظيم السليم، نتيجة الإدارة الحكيمة ونتيجة الخاتم الفكي يلي بيرافق الحج.

حجا مبرورا وسعيا مشكورا تقبل الله الطاعات لجميع من كان سعيد الحظ وذهب لأداء مناسك الحج هذا العام، وندعو الله أن نكون بين القوافل في العوام القادمة لنحقق هذه الأمنية. أما كل الهجمة الشرسة المستشرسة، كل هذه الذئاب التي تحاول تسخيف هذه العبادة سواء من قبل الإسلامجية على البنجية، بعفني كل هالبضاعة هيدي محبين الخواريف، هودي جزء كبير الرد عليهم بده يكون من خلال نشر الثقافة الدينية ونعلم هذه الأجيال لماذا فرضت هذه العبادات، ولماذا بعدنا متمسكين فيها، ولماذا مقاصدها، شو هي مقاصدها، مش هي بس لمجرد انه فقط حج للحج او صيام للصيام او ذبح للذبح. على امل ان تعود هذه الثقافة الدينية وتنتشر بمنازل المؤمنين لحتى ينقلوها للاجيال الجديدة، لانه حرام انه نوصل لهالاعمار المتقدمة ونحن ما بنعرف ثواب ديننا. كل عام وانتم بخير، وحج مبرور وسعي مشكور وعقبال العايزين.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

يوم الثلاثاء كانت عم تعقد واحدة من أبرز الجلسات لمتابعة محاكمة الفنان فضل شاكر الصوت الذهبي. ليش من أهم الجلسات؟ لأنه لأول مرة رح بيكون فيها اعترافات بالنسبة للبعض صادمة، بس بالنسبة لنا يلي كنا مؤمنين تماما بهذا اليقين وهذه الحقيقة ما كانت صادمة إلا أنه كانت حقيقة متأخرة. على مدى ساعة ونص عقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض جلسة جديدة استمعت خلالها لإفادة 3 عمدة سابقين بالجيش اللبناني، إضافة إلى إفادة فضل شاكر نفسه بأربع قضايا أمنية مرفوعة ضده بتتهمه بتأليف مجموعة مسلحة بقصد الإخلال بالأمن وهيبة الدولة وتمويلها، بإشارة إلى مجموعة الشيخ أحمد الأسير، بالإضافة إلى التورط بالمواجهات ضد الجيش بعبرة وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص وأطلاق مواقف عدت مسيئة لعلاقات لبنان بدولة شقيقة، بإشارة إلى تصريحات مناهضة لنظام الأسد المجرم المخلوع. الضباط الثلاثة هن العميد محمد الحسيني والعميد علي شحرور وهو رئيس مخابرات الجنوب سابقا، بالإضافة إلى رئيس مكتب أمن صيدا العميد ممدوح صعب. الشهادات الثلاثة طبعا تفاصيل كتيرة، بس اختصارا أجمعوا على أنه ليس لفضل شاكر أي علاقة بكل المعارك اللي دارت بعبرة، لا بل أكد أنه كان على تواصل معهم قبل فترة وكان بده يسلم السلاح الموجود مع المجموعة اللي كانت مثل مرافقة أمنية نتيجة التهديدات اللي كان عم يتعرض لها. طبعا هي شهادة متأخرة، يعني شهادة متأخرة كتير بتقلك قديش هذا الملف مركب وقديش كم التضليل الموجود بقلبه وقديش كمية الكذب والنفاق اللي كانت موجودة. هودي الأربع قضايا غير القضية اللي أخذ فيها براءة سابقا، يعني هيدي على طريق البراءة كمان. مثلا عندك شهادة العميد علي شحرور يلي كان بيشغل منصب رئيس فرع مخابرات الجنوب عام 2013، أفاد بأنه فضل شاكر كان يعتزم مغادرة عبرة وتسليم السلاح الموجود لدى مرافقيه قبل اندلاع الاشتباكات، إلا أنه تطورات الميدان حالت دون ذلك، ونفى توفر أي معلومات لدى الدولة على أنه فضل شاكر كان يقود مجموعة مسلحة أو بيملك نشاط عسكري، إلا أنه بس فقط كان يتأثر بالشيخ الأسير من الناحية الدينية. أما العميد الحسيني اللي كان بيشغل منصب مدير مكتب قائد الجيش نافاك العماد جان أهوجي فكشف عن لقاءات عدة عقدت مع فضل شاكر بهدف فك ارتباطه بالأسير وأبعاده عن أجواء التوتر بعبرة، وأكد أن قيادة الجيش نصحته مرارا بالابتعاد عنه وأنه كان مستعد لإعلان انفصاله عنه رسميا قبل ما تتسارع الأحداث. وقال الحسيني أنه الفنان فضل شاكر ما له أي علاقة بالمعارك يلي دارت. أما العميد ممدوح صعب رئيس السابق لمكتب أمن صيدا فكمان أكد أنه فضل شاكر كان على خلاف مستحكم مع الشيخ أحمد الأسير قبل اندلاع معركة عبرة، نافيا أن يكون قد ثبت لدى الأجهزة الأمنية حمله للسلاح أو مشاركته بالمعارك ضد الجيش اللبناني، كما نفى ما أشيع حول تمويل فضل شاكر للشيخ الأسير مشيرا لأنه الأسير كان بيعتمد على ممولين آخرين. بختام الجلسة قررت المحكمة العسكرية تأجيل المحاكمة إلى 23 حزيران المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهود الدفاع بجلسة ينتظر أن تحمل المزيد من المعطيات حول الملف.

هلا الأخبار كانت مفرحة للبعض بس كانت صادمة للبعض الآخر يلي مصرين أنه يلبسوا هذا القميص لفضل شاكر، بالرغم أنه نحن شرحنا هذا الأمر مرارا وتكرارا وأثبتناه، إلا أنه هالمرة الشهادة جاية من أبناء المؤسسة العسكرية يلي ما بعتقد رح بيكونوا عم بغيروا بأي نوع من أنواع الحقائق. للأسف أنه تأتي هذه الشهادات متأخرة من بعد كل هذه السنين من الاتهامات الباطلة، بالإضافة حتى للموضوع الأخر. فكرك مش الحال؟ بعد لهلأ الحملة المدفوعة من قبل الياس بوصعب والحلقات اليومية على الـ LBC وأهالي ضحايا الجيش اللبناني يلي عم يظهروا، وبعده رغم كل هذا الإيضاح وكل هذه الحقائق بعده لهلأ مش مصدقين ومصرين على ألصاق الجريمة بهالشخص. يعني شفت كمان مقطع كرامين حلقة كمان على الاو تي في من امبارح وانت امبارح من بعد ما طلعت هذه الشهادات ورجعوا على نفس الموضوع، مع انه رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض اكد خلال استجواب رئيس مكتب امن صيدا، عم نحكي عن العميد ممدوح صعب، انه المحكمة اثبتت انه الفيديو اللي ظهر فيه فضل شاكر عام 2013 وهو يتحدث عن سقوط قتيلين وصفهم بالفطيستين بيعود لتاريخ اشتباك بين مجموعة من حي التعمير وفصيل مسلح. هيدي شهادة المحكمة العسكرية يا جماعة، بكون دلوا عم تكذبوا انتو حرين، بس خلاص الحقيقة صارت واضحة والبراءة صارت اقرب مما تتصوروا، مثل ما طلعت البراءة بالملف الاول ستظهر بالملفات الاربعة المترابطة، واساسا ما كان في داعي لهذا التأجيل طالما كل هالشهادات وكل هالحقائق الجديدة ثبتت المعلومة وثبتت البراءة، لشو هسه تأجيل وهسه نعدوا شهر بالحبس الزيادة. طبعا ما هذا الا دليل، يعني مش كل ما صارت جلسه انا عم حكيكم عنها، بس هذه الجلسه كانت كتير مهمه، ما هذا الا دليل على كل اللي كنا نقلكم اياه طيله الفتره السابقه، كل هالسنوات القديمه يلي كنا ندافع فيها عن حبيبنا ابو محمد ونقلكم انه ليس على يديه دماء ولم يتورط في القتال ولم يكن موجودا اثناء المعارك. كنتوا تفكروا انه القصه فقط مدافع عنه لانه نحن بنحبه؟ لا، لو عمل اي شيء تاكدوا انه كنا نحن مش بصف المدافعين. وهلا من بعد ما ظهرت كل هذه الحقائق، في ناس بدها تصدق ولا بكون دلوا اسا عم تشيعوا الاكاذيب وبكون دلوا عم توزعوا مزيد من التضليل؟ ما بكون تعرفوا الحقيقه؟ ما بكون تعرفوا مين اللي قتل عناصر الجيش اللبناني؟ ما بكون تعرفوا مين اللي قوص على الطرفين؟ هي باعتراف العمدة عم بيقولوا انه في فريق ثالث هو اللي قوص. هيدا اعتراف، اوكي اعتراف متاخر يا سيدي، ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا. المفروض يرجع ينفتح هذا الملف كله على بعضه، محاكمات تحت إدارة منير شحادي لا تصلح لأن تكون محاكمات ثابتة، كانت حقائق متلاعب بها، غايبة عنا الحقيقة وغايبة عنا الموضوعية وغايبة عنا العدالة. يلي بده العدالة بيبحث عن الحقيقة بكل وضوح، مش بيروح بده يلبس القميص بالقوة لناس ويبرئ الناس. أما إذا ما بكون الحقيقة أصطف أنتو حر. إن شاء الله بجلسة حزيران بيكون هناك أخلاء سبيل لفضل شاكر إذا كان في محاكمات بيتابعها هو وخارج الحجز، خاصة أنه بانتظاره أغاني جديدة، يعني عارفين أنه في ألبوم جاهز في 8 أغاني جاهزين فقط بده يحط صوته الذهبي عليهم، فناطرين جديده اشتقنا له. أما للمغتاظين فشو بدي لكم، موتوا بغيظكم، هيدي الحقيقة، هاي الحقيقة، أنتوا ما بكون الحقيقة، أنتوا بكون الكذب، بكون الضلال، نحن كنا عم نبحث كل الوقت عن الحقيقة وعن العدل. خليكم بالحملات وخليكم بالحلقات اللي عم تعملوها والتقارير اللي عم تعدوها وبيعدوا قد ما بتقدروا عن الحقيقة، آخر شيء الحقيقة ستي وأنتوا الكذبين. حبيبنا أبو محمد.

على أبواب التفاوض الأمني أو المسار الأمني الذي سينطلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون اليوم، وفي أجواء التصعيد الإسرائيلي اليومي من القصف والمجازر والدمار والقتل المستمر بشكل لا يوصف. ومع مزيد من التوغل والوصول على مشارف النبطي والتركيز العالي اللي كان على النبطي وصور طيلة الفترة، كل يوم عشرات الانفارات، لا مزيد من البلدات التي تخلى ومزيد من أزمات النزوح، كل هذا بدل ما يخلي أبناء العصابة والميليشيا أنه يلتهوا بهذه الأزمة وبالكوارث اللي تسببوا فيها جراء حماقات بإسناداتهم، كانوا عم بيركزوا أكثر مع الداخل، وكان العويل والتهديد مثل العادة والتخوين إلى كل من يريد أن ينهي هذا المسار وأن تكون للدولة كلمة واحدة فقط وليس للميليشيات أي كلمة. من التهديد المستمر بإسقاط الحكومة وصولا إلى التهديد بتقسيم الجيش، وصولا إلى التصريحات التي تنطلق عن التهديد بالانقسام الحكومي أو الخروج من الحكومة، يعني ما بتعرف كيف التخوين اللي عم يصير للحكومة هن ممثلين فيها، وآخرهم من بعد كلام البرزان كان محمود أماطي اللي بيجعر يوميا واللي كان امبارح بيقول لك من يريد نزع سلاحنا سننزع روحه. والله لو عنا نحن هيك دولة عند ركاب كانوا نزعوك انت من بيتك من قرونك وجيبوك على الاعتقال، لانه هذا الكلام التخويني والتهديدي الى الحكومة والى الدولة والى ابناء الوطن لا يستحق الا العقاب، بس للأسف متسهلين معكم كتير. لقونا لقونا لنفرجيكم، ذاكرين لقونا لنفرجيكم كيف منربح. شوف شايفين والله كيف عم تربح، شايفين الفوز الهائل وشايفين الانتصارات العظيمة. بهالإطار اخترنا مقال اليوم، مقال كالعادة قاسي وواقعي وحقيقي من زميلنا قاسم يوسف بأساس ميديا، وهو عنوانه لحاله بيحكي رسالة إلى نعيم قاسم. يبدأ قاسم يوسف المقال: ينتظر الحزب أي مكسب في الأقليم ليستدير فولا نحو خصومه في الداخل، يريد إخضاع الرئيس، إسقاط الحكومة، إعادة ترهيب اللبنانيين لاستعادة زمام البلاد التي سحبت عنوة من فمه، لكن لنا وللكفرة الكافرة من اللبنانيين رأيا آخر، هذا الوهم لن يكون، هذا الاستكبار لن يمر ولو أغرقتمونا جميعا في بحر من الدم. لا يا شيخ نعيم، لا أنت ولا حزبك ولا جيشك قادرون على إسقاط الحكومة، لأنكم ببساطة لا تمثلون الناس، لا تمثلون مزاجهم ولا أحلامهم ولا مستقبل أولادهم، أنتم تمثلون مشروعا جهنميا غريبا عن لبنان وعن البيئة التي تدعون الدفاع عنها. أنتم يا شيخ نعيم فئة ارتضت أن تكون أداة ضاربة فوق رقاب اللبنانيين وخنجرا مغروسا في خاصرة العرب ومخلبا إيرانيا خبيفا يستخدم متى شاء المرشد ولو احترقت البلاد بمن فيها. لم تعد المسألة خلافا سياسيا بين فريقين ولا حتى نزاعا تقليديا على السلطة والنفوذ. ما نعيشه اليوم هو صدام بين مشروع عدمي يريد إبقاء لبنان رهينة الخراب والحروب والدويلات، وبين غالبية لبنانية أنهكها التعب والانهيار والعزلة وتريد أن تعيش في دولة طبيعية تشبه أي دولة محترمة في كل أنحاء المعمورة. يهددنا نعيم بأنه إذا توحشت أمريكا أكثر فلن يعود لها شيء في لبنان، لأنها ستخرب لبنان على رؤوس أبنائه وعلى رأسها أيضا. بماذا يذكر هذا التهديد؟
ألا يذكر بتهديد بشار الأسد للرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية التمديد لإيميل لحود حين قال سأكسر لبنان على رأسك؟ يقول قاسم على طريقته إما أن يكون لبنان لمحورنا وإما أن نخربه على رؤوس اللبنانيين. لم تعبأ سلطة الاعتلال منذ 30 عاما بتخريب لبنان، اقتصاده، سياحته، بريقه الثقافي وموقعه على الساحة الدولية. لم يظهر زعيمها أي تردد أمام تشريد مئات الآلاف من أبناء بيئته وتدمير القرى ومقتل الآلاف، ما دامت الغاية تسليم الراية إلى الإمام المهدي. كيف يمكن التحاور تحت سقف المصلحة الوطنية اللبنانية مع قوى مسلحة لا ترى في الحرب والتفاوض سوى معركة دينية يقودها الولي الفقيه من طهران، يهددنا بإسقاط الحكومة في الشارع لا بوصفه موقفا سياسيا قابلا للنقاش، بل بوصفه تعبيرا صارخا عن ذهنية الاستقواء ذاتها التي أوصلت البلاد إلى قعر الجحيم، وكأن الدولة ورجالاتها ومؤسساتها تفصيل صغير يمكن دهسه متى قرر الحزب أن مصالحه أو مصالح إيران تقتضي ذلك. لقد سقط القناع منذ زمن طويل، باتت الناس، كل الناس تدرك أنكم خربتم البلاد وحولتموها إلى مزرعة متكاملة الأوصاف بعدما كان لبنان جوهرة الشرق ودرة تاجه. لم يعد أحد يصدق شعارات المقاومة التي تحولت إلى ستار لاقتصاد موازن، سلاح منفلت، دويلة فوق الدولة، ومشروع دائم للحروب والدمار والانتحار الجماعي. أنتم طعمتم أهلكم وناسكم وبلادكم يوم قررتم إدخال لبنان في هذه الحرب بستة صواريخ عبثية، ثم خرجتم ببيان العار لتقولوا إن ما جرى هو انتقام وثأر للمرشد الذي قتل في طهران. يتابع قاسم يوسف مقال الواضح، أي إهانة أكبر للبنان من أن يزج هو وشعبه في حرب مدمرة خدمة لحسابات لا علاقة له بها؟ أي استخفاف بأرواح الناس ومصالحهم وبيوتهم وأرزاقهم؟ لقد انكشفتم أمام الجميع، لبنان بالنسبة إليكم ساحة وأهله وناسه حطب ووقود، لم تقيموا أي وزن للعذابات المركبة التي يعيشها الناس، خصوصا أبناء بيئتكم الذين دفعوا أثمان مغامراتكم على مدى عقود. 20 عاما من الانهيار والعزلة والفقر والهجرة وأنتم تتصرفون وكأن شيئا لا يعنيكم، لا كهرباء، لا اقتصاد، لا استثمار، لا فرص عمل، لا مستقبل، فقط خطاب شعبوي، شعارات خشبية ووعود بالنصر الإلهي، فيما الناس تبحث عن لقمة عيشها أو عن أي فرصة للهروب من هذا الخراب. 20 عاما واللبنانيون ينتظرون أن تركنوا إلى العقل والمنطق والحكمة. انتظروا أن تدركوا أن الدولة أهم من الحزب، وأن الوطن أهم من المشروع العقائدي، وأن مصلحة الناس أهم من أوهام الإمبراطوريات المذهبية، لكنكم كنتم في كل مرة تذهبون أبعد في الجنون، أبعد في الانتحار الجماعي، وكأنكم لا تحسنون العيش إلا عند حافة الهاوية. خربتم علاقات لبنان مع العرب على نحو غير مسبوق، حولتم بلدنا من مساحة لقاء وانفتاح إلى منصة عداء وشتائم وتهديدات. لم يعد أحد في العالم ينظر إلى لبنان باعتباره نموذجا للثقافة والتعليم والسياحة، بل مصدر للفوضى والتهريب. والنتيجة أن اللبنانيين بمختلف مشاريعهم، والشيعة على الخصوص، دفعوا ويدفعون أبهض الأثمان. لم تكتفوا بلبنان، بل استعديتم الشعب السوري وأوغلتم في دمه ومدنه وقراه دفاعا عن نظام مجرم. ذهبتم إلى سوريا تحت شعار حماية المقامات، ثم تبين أن القضية كانت حماية مشروعكم المذهبي المقيت، ولو على حساب مئات آلاف الضحايا والمعذبين والمعتقلين والمشردين.
شاركتم في ذبح شعب كامل، وقفتم إلى جانب سفاح دمر بلاده فقط لأن ذلك يخدم المحور الذي تنتمون إليه. أما لبنان الذي وعدتم بحمايته فقد أدخلتموه في موت سريري كامل. الاقتصاد لا رسالة، صار البلد أشبه بقندهار الشرق، سرقة، خطف، تهريب، كابتاغون، تبييض أموال، اقتصاد أسود ومؤسسات مخطوفة. حتى الإعلام الذي يفترض أن يكون مساحة رأي وحوار حولتموه إلى منصات حربية تستهدف الدول الشقيقة والصديقة وتنشر الكراهية والضغائن وثقافة الموت. اليوم وبعد كل هذا الخراب، لا أنتم قادرون على الحرب والردع، ولا أنتم تريدون التفاوض والسلام. الجنوب تحول أفرا بعد عين، والناس تركوا لمصيرهم بين الدمار والنزوح والخوف، فيما قياداتكم وإعلامكم وكوادركم تتلهى بخطابات شعبوية وبطولات وهمية وقصص هلامية عن مسيرة من هنا أو صاروخ من هناك تمكن من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية. هذه لم تعد سياسة ولا حربا ولا اختلافا طبيعيا بين مكونات اللبنانية، هذه بلطجة مكتملة الأوصاف، سياسية وعسكرية وإعلامية أيضا. إصرار مرضي على أخذ البلد كله إلى الهاوية خدمة لوليكم الذي تديدون له بالسمع والطاعة. بيختم قاسم يوسف المقال: صمت اللبنانيون طويلا على العربدة والفجاجة، حاولوا تفهم الجرح الذي أصابكم بعد الحروب والخسائر، قالوا إن المصاب يستحق المداراة، لكن لا تسيء الفهم، لا تظن أن الناس عاجزة أو أن يدها قصيرة. اللبنانيون يريدون الدولة للفوضى، ويريدون العقل للجنون، ويريدون الحياة للانتحار. لكن إذا أصررتم على التهديد والوعيد والبلطجة والعربدة، وإذا أصبح الفتك هو اللغة الوحيدة التي تفهمونها، فيا مرحبا حينها بالانفجار. سيد أول كلام زيته اللي كنت بالكم هيك كل الوقت، أنه ما عايش حدا يهددنا، ما فرقنا، بالعكس نحن ناطرين هاي اللحظة، إذا القصة ما بتخلص إلا هيك يلا. شكرا قاسم يوسف على هذا المقال الجميل، على هذا الوضوح، على هذه الصراحة. هيك بيكون الحكي، ما عاد في مجال للمدارات ولا عاد في مجال للطبطبة. الأمور هالقد صارت واضحة، والأمور هالقد صارت بدها موقف واضح وجريء.

0: وإذا كان التهديد بنزع الأرواح فنقول بالفم الملآن هذا السلاح سينزع رغما عن أنفكم.
1: قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم تهجري

بعرف انه الوقت داهمنا اليوم، بس معلش الله انا 3 ايام معطلين يعني. قال له لهيدا المدير، قال له اليوم بدنا ناخذ لنا 5 دقائق زياده، ماشي الحال يعني. الله يمنع ايام فضيله، واحد بيقف بيدعي عليه الله يجوزه. الفقرة الأخيرة اللي دايما بناخد جزء من الترندات السوشيال ميديا بلبنان، وأيضا إذا بيكون في مواضيع أكبر من هيك. اليوم قسمناه لقسمين، قسم محلي وقسم يتعلق بالتحريض المستمر على موسم الحج. خلينا نبدأ من الموضوع التاني بعدين بنرجع للموضوع المحلي. كالعادة مثل هالسنتين التلاتة كان هناك فريق من الذين يتبعون الفكر الضال المنحرف عم بيحرضوا على موسم الحج من الزاوية السياسية، وكأنه لا يفصلون بين الدين والسياسي. اخترنا لكم كم تغريدة من هالتغريدات، سواء من ينتمون إلى دكاكين الإسلام السياسي أو للذين هم مفترض حاملين عمامات على رأسهم. خلينا نبدأ مع الممثل عمرو واكد يلي كان عم بيقول لك: كل من وقفوا على جبل عرفات ظنوا أن الله يشتري ممن باع أهل غزة، وكل شهداء الأمة الذين ارتقوا دفاعا عن شرفها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله الله على إيمانك. هودي كل اللي وقفوا على جبل عرفات ما قالوا لأي قيمة، كلياتهم ما أساسا الحج مش مقبول. هيك خلاص، هيك اختار عمرو واكد. انتو شو عرفكن؟ انتو بتعرفوا بالدين وبيعرف أكثر منكن. ما بعرف كيف حكم علينا انه باعوا دماء. انت اذا رحت عملت ركب من اركان الدين وقمت بشعيرة كتير مهمة وحققت امني الواحد ممكن ما يحقق لمرة بالعمر، فانت معناتها بعت دم اهل غزة. هيك نحن هيك نتاجر، كيف نتاجر؟ سلامة عبد القوي، واحد من مشايخ المحشي يلي دايما كمان يصوبون على هذا الموسم، قال لك: الحج مؤتمر الأمة الأعظم، فإذا فرغ من رسالته وهموم المسلمين تحول إلى مشهد بارد بلا روح، فكيف تمر مواسم الحج وغزة تنزف دون كلمة حق أو خطبة طليق بحرمة دماء المسلمين لمصلحة من تجاه البيت المقدس كل سنة في خطبة عرفة؟ قال لك الحج مؤتمر للأمة الأعظم، إذا ما حكيتوا فيه عن غزة وفلسطين وكذا فما له أي قيمة، روح سكروا موسم الحج خلاص، كرمال الشيخ سلامة يكون رضيان. طبعا هودي لو أعطون أو دعون على الحج كنتوا كلها كلمة ده ما سمعتوه، كنتوا بالعكس عم تسمعوا الإشادة، ويا سلام على الإدارة، ويا سلام على الموسم الرياض، كله كنتوا سمعتوا كلام مختلف تماما. بس هلأ تجارة الدين هيك هلأ بدأ. آخر تغريدة بناخدها بهالإطار قبل ما نروح للإطار التاني، كمان واحد من دعاة الفكر الضال المنحرف، محمود السيئات مش الحسنات، ومحمود الحسنات، قال لك: جزى الله عشرات الشيوخ خيرا، خرجوا في يوم عرفة يحدثوننا عن فضل الدعاء وأجر الصيام، ثم سيعودون إلى سباتهم المبارك حتى يوم عرفة القادم. أما أطفال غزة الذين احترقوا في العيد والدماء التي سالت تحت التكبير، فيبدو أن الحديث عنها يفسد الأجواء الإيمانية، فبعض المنابر لا تخاف الله بقدر ما تخاف حكامها. لاحظتوا كلهم بيدوروا بنفس الفلك. زيد لقالهم طبعا عبدالله الشريف الأغنيات المعتادة لمهاجمة الموسم، وقتهم أنه هيدي المصاري عم تروح لحتى يشتروا فيها صواريخ ويقدموها لترامب لحتى يعطيها لنتنياهو ويضرب فيها الفلسطينيين. فكر ضال منحرف، تجار دم ودين ما بيعرفوا إلا مصلحتهم، قد ما بدك بيقدروا يضيعوا العالم، بيقدروا يبسوا لكزي، بس بالنهاية هي الموسم عامر، وهي الحجاج كأمثال اللؤلؤ المكنون، وها هياها القلوب تشتاق إلى الزيارة، عولة تشبعوا.

أما القسم الثاني المتعلق بالتطورات الميدانية يلي عم بتصير، فاخترنا لكم كم تغريدة من أكثر التغريدات اللي أخذت رواج. خلينا نبدأ مع أكثر حدا، يعني ما بعتقد شفت إلا هالتغريدة وين ما كنا. ليلى حطوم، واحدة من الجداد، الأسماء الجديدة يلي عم تطلع تنظر لفكرة الحشاشين، كانت عم تقول من بعد ما وصلوا مبارع على مشارف النبطية، كتبت قائلة: خليهم يوصلوا على النبطية وبعدين يشوفوا كيف بدنا نضرب خطوط الامداد وبتصير أسهل عمليات الأسر. شفتوا فخ تكتيك، شفتوا التكتيك؟ يعني أنتوا فكرين نحن هيك، نحن تركينهم قصد هيك عم يتوغلوا. يعني نحن كل مرة أول مرة كنا بالخيام أنه ناطرينكم بالخيام، بعدين ما زبطت، ناطرينكم ببنت جبال ما مشي الحال، ناطرينكم بزوتر ما قدرنا زبطنيهن، هلا ناطرينكم بالنبطية، أنتوا بس خليهم يفوتوا على النبطية وشوفوا، بدنا نحرس بدنا ناكلهم أكل. يعني عشوائي قصة، بدنا نوصل بكرة، تركون يوصلوا على بيروت لا سمح الله وشوفوا شو عبليلهم، شوفوا شو محضريلهم من أفخاخ. فكر حشاشين ما شاء الله.

احد من الابواق اللي كمان عم يطلع على الجزيره كثير، خليل نصر الله، كان عم بيقول لك نقلا على القناه 14 الاسرائيليه عن نتنياهو: قواتنا عبرت نهر الليطامي لاول مره منذ 7 اكتوبر، نرى نتنياهو بهذا الضعف. وهل العبور من ثغره الى اطراف بلده تحت الضربات يعد عبورا يقدم كانجاز قومي؟ لا انت عم تتفاخر بالانجاز، انه انت شو عم توصل على النبطية، عم تفضي النبطية ومفكر توصل عليها، وهذا بتعتبره انجاز؟ ماشي، هذا شيء عادي. الانجاز نحن حبيبي، نحن مجزرة الدبابات، الغواصة اللي غرقناها، اللي ما غرقناها طبعا، المعارك والانتصارات الوهمية من سواء، هيدا هو الانجاز. بس انه انت تصير عنا، لا ده حبيبي نحن عادين بالجليل بس انت مش منتبه. برضو فكر حشاشين فاخر، ردوا لنا نوح زعيتر يا جماعه.

اخر تغريده بناخذها بقى بهالاطار ما حنكتر اكثر. زميلنا عماد الشدياق اللي كان عم يكتب كبيت شغله معدومه، قال لك البيئه بعيد الاضحى، عم يحكي عبيد الحشاشين، ليش وين في عيد؟ نفس البيئه بعيد التحرير، ايه بدنا نعيد ونحتفل واللي ما عجبه يدق راسه بالحيط. وفعلا عيد الايتو، ولما كنا عم نقول انه شو هذا عيد المقاومة والتحرير اللي عم تحتفلوا فيه والبلاد محتلة، هقولك بدنا نعيد بدنا نحتفل واللي ما عجبه ينبعج. بينما عوات عيد الاضحى عيد، باي حال عدت يا عيدون.

شفتوا الفخ، شفتوا التكتيك. هي مشكلة، نحن مشكلتنا دائما عندنا قصر نظر، ما مفكر مثل ما عنا بيفكروا، يعني ما بنعرف، ما لنا واصلين لهذا المستوى. نحن قصد يا حبيبي عم نغرقهم، نحن عم نخليهم يفوتوا لحتى بدنا نطوقهم من بعدين ونقض عليهم كلهم على بعض، ناكلهم أكلة رجل واحد. سنأخذ من كل رجل قبيلة.

تذكروا ليالينا ليونا لنفرجيكم كيف بنربح هلا ان المشكلة عم يجوا لحتى يلاقيكم بس انهم بيكونوا هربتوا جينا ما لقيناكم عم احتل لقيناكم

0: انتوا لاحظتوا السهولة اللي صارت بتنكتب فيها القصة؟ انه على هذا المنطق مش انه ده عند ليلى حاطوه، ما بعرف منين طلعت لهيدي حاطوه، عند كتير من امس نحن. انتوا بس تركون يوصلوا على النبطي وشوفوا شو ناطرين. اسمعناها، ترون يوصلوا على بنت جبال، ترون يوصلوا على الخيام، ترون الا ترون من النبطي.
1: سرنا سوا وسهرنا العيد، غنينا وفرحتوا فينا.
0: وطبعا مش مهم الجغرافيا، يعني صرتوا حافظينها هيدي، مش مهم الجغرافيا، بنرجع بنردها بكره هيني. ولا مهم عدد الضحايا، هذا شغله تافهه، بنرجع بنجيب بدلهم بالليل. ولا مهم الدمار، بنرجع بعدين بنعمرها احلى مما كانت، نشحد يعني. طيب شو هو المهم؟ شو هو المقياس لك؟ لا ماشي، بس نحن هيك بدنا نضل متمسكين بهذا السلاح.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الجمعة بيكون وصل لنهايته. أتمنى لكم قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا، وأي ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين إن شاء الله تعالى بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. الله يحمي البلد من شر ولاد العصابات، أصحاب الفكر الضال المنحرف، أصحاب الرؤوس المربعة. ليونا ليونا تفرجيكم كيف نربح.

بالنهاية أضحى مبارك مرة جديدة للجميع، تقبل الله الطاعات، وإن شاء الله يعني الأعياد الجاية بيكون فيها مزيد من المحبة وبعيدة كل البعد عن أجواء الحرب. نلتقي الاثنين إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله.

0: مخيم الصيف الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: إجا العيد لبسنا جديد، ضوينا الزيني للعيد.
2: تريبولي اف ام،
3: أضحى مبارك.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو
2: تريبولي FM.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: إجا العيد لبسنا جديد، ضوينا الزينة للعيد.
2: تريبولي اف ام،
3: فتحة مبارك.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين، آخر غمرة وآخر لمسي كانوا هون من ساعة.

العمر اختلف الاحساس، كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت، لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: العودك.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهل المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00، و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي، والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة. بورتوبيلو ما حدا مثله.
2: إجا العيد لبسنا جديد، ضوينا الزينة للعيد.
0: تريبولي اف ام،
3: فتحة مبارك.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة. لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الأبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس الأبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة.

خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: اجا العيد لبسنا جديد، ضوينا الزينه للعيد.
2: تريبولي اف ام،
3: فتحة مباركة.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصلة تسعة ومية واحد فاصلة خمسة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. الباصات بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تلفزيون.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام، فتحة مبارك.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: اجا العيد لبسنا جديد، ضوينا الزينه للعيد.
2: تريبولي اف ام،
3: اضحى مبارك.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: جلعيد لبسنا جديد، ضوينا الزيني للعيد.
3: تريبولي FM،
4: فتحة مبارك.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00، و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: إجا العيد لبسنا جديد، ضوينا الزينة للعيد.
2: تريبولي اف ام،
3: أضحى مبارك.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: قاعدة تاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22

والعمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتاق

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-48-5.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك، وانت كمان

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: جلعيد لبسنا جديد، ضوينا الزينة للعيد.
3: تريبولي اف ام،
4: فتحة مبارك.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.